0: push out, you are gonna find release.
1: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتولي ثيابكم وتاريخكم وراح حافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
2: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza

0: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتوا لي ثيابكم وتاريخكم وراح أحافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza